طب ولسه مش هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا. السن يغز في لحم الخصب أبين نيل تبين سن. أنا عملاق السن تألف فما متلف في فرق السن. طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا.

مني ثلاثة من شنيعة بلجناس ومن شوف فنتن سلمطني طناها عودوهم الشنيات وليادي يبداس وقلوب يسترها في كلاها وانتك لحب وغيره تبر بالحاس ودنياك صارت وجهها لي قضاء نفيت بالرجل لا باب مكناس وبلاد ماني محرزا لك اسمها شفت الرجل يصبر على هرجة الامكاس وشفت المرأة تركض وراها بعصاها والقضمة والقعدة لا بالرشاس وبعلمها بردة لمدفن حصاها ومن عقولها شديت من فوق حرشاس يا كم من دربا بعيدة طواها سولة على ناس وعدها بعض ناس و...

عليك قوى عرشك على ناس وعكر على ناس وكل انا اللي لفي في معتناها وقلبي تقوى وانك وكيها الناس وعيني تدر خدها من مكاها من ذكرت الشجرة طويلة بلد ياس ولدت على المنصب شرط نعم جاها قال لي ولدها للوهيب مقباس يوم تساقط فمها من سماها اما العيون السود على العين والراس مدام اهلها بالرجال اهتباها عود الرهيف وجسم بالحب حساس شوفها دواء قلبي وشوفي دواها انا وقالها ليلنا كل أدواس كم طالبة في بيعها وفي شراها ويا حلولة في يدها على ربع جلاس بدلها نظيفة يوزن الراس معها اللي زرعها صار يجنب عدياس والمصعد اللي في شبابه جناها ولو سلحوا عبيتها بل حراس غارت نصبتها في هواها وهذه قصيدة بس دواليف للناس هي سالفة بس ما يطقوا صباها ومن طقك على الرجلين طق على الراس وكل نفس تنسى على الخطاها.

طايح ربي انتنا العربي وفزع العربيات واللي صبرنا عرق صارت مطب الصوابي واحنا مع الترعيف ورب عنا وليت اترشد عم بارح اصحابي ومن لقيت الناس زي ما حضرنا ضارب وعب جلروبه حابي عوزنا بحباتها تملي نظرنا يذبح السكينة عريض العلابي ونشهد ان فجري ما قدرنا وشديت علي بيني لي الرابي وقلت السعادة يا ولد ما ادثرنا والرزق ما هو عندي بوجه كابي وان كان عد شران كفر ودشر.

0: الشاعر بيقول ايه؟ شديت ما من صوت حر ولا كفر شخص خوابي للخشب يوم صاحب العنز المفراس والخشم ملقاع وزوره بعيد عن مسجد دراعي يشداك من الاظليم اللي جامع القاع وديه من دم الحبار يدرع قام الجرح زعجوك لنشاف الزعاجوع ينجح وغضب هذا بطرت من قبل ياعي ياعي من لحم حر من رجبك نمر فاهم وسلم هذا الحر قلنا فيه لا حنفة ولا جنفة
1: هذا من الجن والبطن
2: ولما بيقول بدي اسطورهم زي العضلين
0: شو العضلين واسطورهم اريد يوم اسطورهم زي الغالين يعني عرقانات وغشيانات والجمل لما يتعب ويقسى يعرق يشير صدر ازرق اريد يوم اسطورهم زي الغالين وقدامهم حزم وراهم حزين وتاه الدليل ووحل في لحاطيم والليل ظلمة والقرب ذا الهشيم معنى القرب ذا الهشيم يعني
1: قربيكم مين
0: واصبح علينا الصبح بين اليحمين وندور بهن الحماد الصميم اللي ما يرمي الجره

ما طرمنا في الدنيا وذبنا من الحلو والمر ويا ودي تي وان الشايب دبنا من التت المصفرة غبر الليالي لحن وبنطع جعابة من فرة ومشيط ونشيط ورجلة خفيفة يومي تدلف البرة وبيطوي خوبة عصربة للبقى تيهي ومقرع ومضي يمانة لا تعاود القصة الجرة تندى عليه في الصديني قوطر ويجيب الصرة ولا بيخرب ميعاده ولا هو قمر مخره ويوم يقعد يقعد مقنقل الصقر على الطنقره ويوم ينفق مطره كويس ما يسوى العسل من مره وابوه منبح زعوجان وامها الفاطر حره وابوه منبح زعوجان وامها الفاطر حره بتعقل وانت مطمن يوم انك عماد تضره وما بيك سراع عظم القاسي غير اللي نيبه مسفره ويختم قدام الحديثه هل بتتخامس بالذره ولو انت عدت فضاله ودي ليالي وش حره لو حضرنا ابو خالد حتى الحدث من مقره ويجيب لنا العلم الواكد ويمد الحرف ويجره واحنا بسمعنا بطلايب اوسخ من بول العيره قلت الدنيا فيها العجايب وابليس مواليها بشره والجيف بيشعبط بطفيها وهي من دقن بالتره ويجي مترد عباد بيحسبها النابز كل مره ولنقي منتي عقيدي يلي في كتاف من غره ولا تحسبنا المراجل كفاف حمر ومره واحنا وفينا وكفينا ولا انت في شوانه حرة وانا اللي بذكر الطيب وسب وبلعن الحرة.